شرقت شرق وقطع وجريمتي ترقى شرقت الباط وانا قطعته وانا الرقعه رقطه شرقطه.